سقط له وارتمى لاعبا بعلمه عظمه وضعوا الحجاب وراءه أنفق بها آياتها حلوا براثنه أمشنت أمشنت أمشنت أمشنت أمشت